تحية من الياس إبراهيم ومعرض ريمون يحيهم بها عشيرة أبو فاس وعشيرة أبو معيش وباقة وردو. أهلا وسهلا بكم قرية أبو فاس، ويهلا بكم.